0: أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين.
1: الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الله يحفظك يا رب العالمين.